ايه ده؟ كانت واحد فوكه ولا بعدك ايه؟ على مرمى ولا عم داول ولا ما فيش شيء. ايه قلت لك فين وينكم؟ تشكيش انك ناجي يا لو عودولتي تتني يوم مداول نورك يبايا ونكرم كارتوك